فوق بي ايزي 100.2 ينا كلير مياك قال هميس ورلوف سنال لحر فتيت فتيت منوتي فلمكن نسبة سيسة تنزم لك كومبانيا سبيها تنسيش لي كل نار تجمع بحال قادة البرت قادس فوق الهومران يعمل فري فين فرايديز اللي بازيكا منت انتي يك فورسي ما تشتيش دا الويكند تبقى برا وديقتك وشباتك اسهانا بيرو ما تشتيش تقعد جوا تموش يمكن فليسي ترى شارجة فيرا طيبة فيلمز فيرا من طيبين بحال لسا درت نارا سبايدر مني اللي نيت درت نارا نحسب ينا يهرج like وننسى ما إسا نراو anyway بازيكامين جهات كل جمع ألبرت إرباح زوج في تيكيت السينما كل ينقوا فيلمين تتريد بفري درينك و popcorn كل ما تتعملو اللي في شهين ما توي البروغرام تيهو دا هاي يدسكريبي فيلم بارتكولاري في تلات تكليم لتبروفا داقتا لما فيلم إيتي رفيري و تبات مساج بلسم تال فيلم اسمك كون يومك و لاهياروك وال يور إيميل أدرس فوق 9909-1002 بشانس تربح سوش سينما تيكيتس بشين بفري درينك و popcorn مش طيب

You Give Love a Bad Name, Bon Jovi, Stay Easy 100.2, The Home Run. بيويت ويغور الخمسة نقسين عشر منوتي ومن خوص طبون جوفني خوص روك همور والشاجة شيء اكتر ديفرنتي الديك تاليانا الكانتانت وراف مستقسية هي انترسانتي هفنا كوزا رسترا دلياني اوتانت سيفدل متمنينيت jena nasib jħifdal ħafna, specialment fejt titħol mużika, kienu tawna ħafna mużika tajba fit-tmin.